إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

tentang haramnya darah seorang muslim dan hartanya, kehormatan darah dan hartanya. Wa fihi dalilun ala anna al-qitala fil islami innama huwa li'i'la'i kalimatillah. Dan juga terdapat dalil bahwa perang di dalam Islam hanya untuk tujuan untuk meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan Islam. Itu tujuan dari al-jihad fi sabilillah. Bukan tujuan dari jihad fi sabilillah untuk berkuasa terhadap para raja atau mengambil dan merampas harta-harta manusia atau menjadi pemimpin atas manusia. Lah. Tidak demikian. Tetapi tujuan dari itu semua adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua, hikmah di balik itu semua adalah untuk kemaslahatan manusia dan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang bagi mereka. Bagaimana bentuk rahmat dan kasih sayangnya? Insyaallah taala akan kita terangkan dalam kesempatan berikutnya باذنillah taala. Wa jazakumullahu khairan. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Kita akan melanjutkan penjelasan hadis yang ke-8 dari hadis Ahadits Arba'in Nawawiyah

Wa asy'aruhum fi hadza katsirah. Syair-syair mereka dalam perkara ini banyak. Faja'al Islam wa aqarra dzalika. Maka Islam datang dan mengakui hal itu, wa hatsa 'alaihi, dan memberikan dorongan untuk memuliakan tamu dan memuliakan tetangga, lima fihi minal khair, karena apa yang ada padanya dari kebaikan. Ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang bisa menunaikan wasiat dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, untuk berbicara yang baik, bila tidak sanggup maka ia diam. Demikian pula menjadi seorang yang bisa memuliakan tetangganya dan tidak mengganggu, menyakiti tetangganya, dan termasuk seorang hamba yang memuliakan para tamu. Na'am, fa innal jaza min jinsil amal, karena balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi amalan kita ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-16 dari ahadis Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,